خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوش شات برضا فانا رماسك اما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرن يتسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صورت الدرك تبو

خد دوش نت كبيت دايتش اللي خانا نطرف ما تسهن دوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمسل فاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرق.